0: هيا الف خشيك وخرج عليها، الف بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك الف خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في
0: الباجاج من كاس؟ انا مال اربعه.